0: بمبر تخيوا هوا هو بم راديو ريزونيك مار بو بريتو شيلاو انا بعدن اول ام فن بويني بريم اتكاوت فلوران غروين دوز بريزو ويب ا فلوران ا لا كارغوز ديوا انا بعدن نيوي دا لا ايدي اون كويت مس انا انا بن نوماد وارنن زيني ا رو كي فو نو اكليفيت ان تان فا دوز انا بعدن
1: Damon no puis, evit don la ben, d'agavout bemdes un alchwes. Pavin bet d'astumet ol ganeor, ezin dober d'aveen ou GPS a l'air kevrinus mar ankor en emat kavout e fin an aventur. Redevo rei o pelgomzer do un cher pe un cheres. Agavo iviziken o liam nemetan gant an diavez.
2: Give me your phone.
3: Okay.
2: So we are starting.
3: Okay.
1: Calon va dire.